ونسمع صوتهم بهاشتاغ طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

والعيد، حيث الضحكة أجمل من القصيدة، وحيث اجتماعنا على مائدة واحدة يشبه لوحة من الجنة. عيد الأضحى لحظة خالدة من عمر لا ينسى. عيد أضحى مبارك.

عيد الأضحى مشاعر محبة تملي القلوب، ولمة أهل تروي الروح، ضحكة طفل عطايا تهدى، وقلوب تفيض بالمحبة. عيد وخلي الخير يسبق أخطاك. وياكم دائما AYBFM 101.5 صوت العيد والفرح. عيدكم مبارك.

والعيد، حيث الضحكة أجمل من القصيدة، وحيث اجتماعنا على مائدة واحدة يشبه لوحة من الجنة. عيد الأضحى لحظة خالدة من عمر لا ينسى. عيد أضحى مبارك.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

0: العيد صلاة فجرية ونفوس طيبة، أضحية تقربنا من الرحمة وعادات تجمعنا على الفرح والبركة.
1: كل عام وأنتم بألف خير
0: وعيدكم طاعة وسعادة. عيد أضحى مبارك من AYBFM 101.5.

0: في العيد تشرق الأرواح قبل الشمس، وتقدم القهوة مع الحب، وتعانق الأمهات كما لو إن الزمن توقف. عيد الأضحى وطن من دفء لا يغادر القلب. عيد أضحى مبارك.
1: AUIBFM 101.5.

0: الأرواح قبل الشمس، وتقدم القهوة مع وتقول الأمهات كما لو إن السنة توقف. عيد الأضحى وضب من كفين لا يغير القلب. عيد أضحى مبارك.
1: أيوة FM 101.5

الساعة سوقت هي بدأت قصة اليوم. تغير مفهومك صباح، تجمع أفكارك، تفتح أفقك وتخليه تدي يومك طاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الحوار والنقاشات اللي تهمك، الحرم الجامعي، الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب. نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بابي كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من الثامنة إلى التاسعة صباحا من أي واي اف ام 101.5 عربي بداية الف الصباح.

0: في العيد تشرق الأرواح قبل الشمس، وتقدم القهوة مع الحب، وتعانق الأمهات كما لو إن الزمن توقف. عيد الأضحى وطن من دفء لا يغادر القلب. عيد أضحى مبارك.
1: AUIBFM 101.5

0: أجمل التهاني وأصدق الأماني بعيد سعيد من AUIB FM.
1: العيد هل فرحته لما الشمل في جيده
0: AUIB FM.

خان مرجان ذاكرة بغداد التجارية هو معلم تاريخي يرجع للعصر العباسي وموجود بقلب بغداد القديمة، شيد حتى يكون محطة للتجار وللمسافرين ومكان لاستراحة وتبادل البضائع والأفكار. هذا بوقت كانت ببغداد مركز اقتصادي عالمي، ويمثل الخان دليل على ازدهار الحياة التجارية والتنظيم الحضري ببغداد، وعكس دور العراق كحلقة وصل بين الشرق والغرب. والحفاظ عليه اليوم يعني نحافظ على هوية بغداد الاقتصادية والاجتماعية وعلى صورة مدينة عرفت الحياة والعمل والثقافة منذ أبعد العصور.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

0: most important ingredient, tamar.
1: Tamar. That means dates in English, right?
0: Yes, dates.
1: And Suhag, what are you carrying over there to the neighbor's house?
2: الضحية. وبعيد الأضحى بعض العوائل تضحي بالأنعام وتقدمها للفقراء وللمحتاجين بالذات.
0: Suhad, why don't you tell Arnaldo what Eid al-Adha really means?
2: عيد الأضحى هو مناسبة مميزة تجمع المسلمين ويسموه بسبب الضحية ووقت ذبح الضحية أيضا واللي هو الضحى بعد صلاة العيد.
0: Hey Arnaldo, why don't you stay and celebrate with us?
2: أكيد Arnaldo شاركنا ورح يكون العيد مميز بوجودك.
1: Wow, thanks guys, my first Eid al-Adha celebration.
0: AUIBFM wishes you a very happy Eid.

لا تتجاهل أي ورقة بحضور تصل إليك من المحكمة، لأن هذا تل يوصلك لصدور أمر حقك أو محكمة غيابية.

0: مام اند سوهاد، where are you celebrating؟
1: نحتفل بعيد الأضحى وهذه هي أجواءه.
0: Eid al-Adha? What's that?
2: Eid al-Adha is a special time for Muslims around the world. It celebrates the obedience that Ibrahim practiced towards God.
1: أكيد هو يوم مميز للعائلة وللأحبة يتجمعون ويحتفلون به.
0: Wow, it sounds festive. And what's that amazing smell?
1: هذه الكليتشة، تحب تجربها؟
0: This is delicious. What exactly is kletcha?
2: Kletcha is a traditional Iraqi sweet made from walnuts, shredded coconut, and the most important ingredient, tamar.
0: Tamar. That means dates in English, right?
2: Yes, dates.
0: And Suhad, what are you carrying over there to the neighbor's house?
1: الضحية. وبعيد الأضحى بعض العوائل تضحي بالأنعام وتقدمها للفقراء وللمحتاجين بالذات.
2: Suhad, why don't you tell Arnaldo what Eid al-Adha really means?
1: عيد الأضحى هو مناسبة مميزة تجمع المسلمين ويسموه بسبب الضحية ووقت ذبح الضحية أيضا واللي هو الضحى بعد صلاة العيد.
2: Hey Arnaldo, why don't you stay and celebrate with us?
1: أكيد Arnaldo شاركنا ورح يكون العيد مميز بوجودك.
0: Wow, thanks guys, my first Eid al-Adha celebration.
2: AUIB FM wishes you a very happy Eid.

من سهول دجلة والفرات إلى جبال كردستان الشاهقة، ومن صحار الأنبار إلى دلتا الأهوار الغنية بالطيور والحياة البرية، هذا هو التنوع اللي خلى العراق ملتقى حضارات ومناخات مختلفة منذ آلاف السنين. فهذا الاختلاف والتنوع هو ثروة وفرصة للتعلم والنمو. حاول تكتشف بلدك وحاول تعرف العراق أكثر، زور هذه المناطق وتقرب لها أكثر، ولا تكتفي بالمألوف، فالمكان ينطيك دروس ما تتدرس بالكتب.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

0: مام اند سهاد وير دو يو سيليبريتينج
1: نحتفل بعيد الاضحى وهذه هي اجواءه
0: عيد الاضحى واتس ذات
2: عيد الاضحى از ا سبيشال تايم فور مسلمز اراوند ذا وورلد It celebrates the obedience that Ibrahim practiced towards God.
1: أكيد هو يوم مميز للعائلة وللأحبة يتجمعون ويحتفلون به.
0: Wow, it sounds festive. And what's that amazing smell?
1: هذه الكليتشة تحب تجربها؟
0: This is delicious. What exactly is kletcha?
2: Kletcha is a traditional Iraqi sweet made from walnuts, shredded coconut, and the most important ingredient, tamar.
0: Tamar. That means dates in English, right?
2: Yes, dates.
0: And Suhad, what are you carrying over there to the neighbor's house?
1: الضحية. وبعيد الأضحى بعض العوائل تضحي بالأنعام وتقدمها للفقراء وللمحتاجين بالذات.
2: Suhad, why don't you tell Arnaldo what Eid al-Adha really means?
1: عيد الأضحى هو مناسبة مميزة تجمع المسلمين ويسموه بسبب الضحية ووقت ذبح الضحية أيضا واللي هو الضحى بعد صلاة العيد.
2: Hey Arnaldo, why don't you stay and celebrate with us?
1: أكيد Arnaldo شاركنا ورح يكون العيد مميز بوجودك.
0: Wow, thanks guys, my first Eid al-Adha celebration.
2: AUIBFM wishes you a very happy Eid.

0: أجمل التهاني وأصدق الأماني بعيد سعيد من AUIBFM.
1: العيد هل فرحته لما الشمل فيه.

0: العيد صلاة فجرية ونفوس طيبة، أضحية تقربنا من الرحمة وعادات تجمعنا على الفرح والبركة.
1: كل عام وأنتم بألف خير
0: وعيدكم طاعة وسعادة. عيد أضحى مبارك من AYBFM 101.5.

الصحة كنز ما يتعوض، حافظ عليها بخطوات بسيطة. اشرب مي كفاية، تحرك يومية، وخلي نومك منتظم، ولا تهمل وجباتك الأساسية. فالعناية البسيطة اليوم توفر عليك مشاكل الغد. وتذكر أنه صحتك مو رفاهية، هي أساس اللي تواصلك بهذه الحياة.

0: مام and سهاد, what are you celebrating?
1: نحتفل بعيد الأضحى وهذه هي أجواء.
0: Eid al-Adha? What's that?
2: Eid al-Adha is a special time for Muslims around the world. It celebrates the obedience that Ibrahim practiced towards God.
1: أكيد هو يوم مميز للعائلة وللأحبة يتجمعون ويحتفلون به.
0: Wow, it sounds festive. And what's that amazing smell?
1: هذه الكليتشة, تحب تجربها؟
0: This is delicious. What exactly is kletcha?
2: Kletcha is a traditional Iraqi sweet made from walnuts, shredded coconut, and the most important ingredient, tamar.
0: Tamar. That means dates in English, right?
2: Yes, dates.
0: And Suhad, what are you carrying over there to the neighbor's house?
1: الضحية. وبعيد الأضحى بعض العوائل تضحي بالأنعام وتقدمها للفقراء وللمحتاجين بالذات.
2: Suhad, why don't you tell Arnaldo what Eid al-Adha really means?
1: عيد الأضحى هو مناسبة مميزة تجمع المسلمين ويسموه بسبب الضحية ووقت ذبح الضحية أيضا واللي هو الضحى بعد صلاة العيد.
2: Hey Arnaldo, why don't you stay and celebrate with us?
1: أكيد Arnaldo شاركنا ورح يكون العيد مميز بوجودك.
0: Wow, thanks guys, my first Eid al-Adha celebration.
2: AUIBFM wishes you a very happy Eid.

أحلى شعور ممكن يختبر الإنسان هو النجاح، والنجاح ما يجي بسهولة ولا هو قفزة مفاجئة، هو تراكم العادات صغيرة وقرارات يومية وصبر طويل. فكل يوم هو فرصة لك أنه تبني أفضل نسخة من نفسك، ولا تستهين بهذه الخطوات البسيطة اللي ممكن تصنع لك الفرق الكبير مع الوقت.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

هواية ناس تحب تتناول طعامها بترتيب معين، أو منهم إذا أطفال أو حتى يأخذوها عادة للكبر. يعني يبدي الشخص بالطعام الأقل تفضيلاً ويترك الطعام اللي يحبه للنهاية مثل المكافأة. وهذه العادة إذا هي بسيطة تعتبروها تكشف عن طريقة العقل بالتعامل ويا المتعة والتأجيل وحتى المكافأة، فهو نوع من التنظيم الشخصي اللي ينطي لمسة خاصة لروتينك بتناول الطعام.

الكلام هو أقوى سلاح ممكن يستخدم الإنسان، والكلام الإيجابي يرفع مستوى الدوبامين، أما السلبي فيرفع عندك الكورتيزول. يعني الكلام يأثر فعلياً بالناس وبصحتهم وبعلاقاتهم، فاختيارك للكلام مهم جداً، لأن أنت بتغير كيمياء الدماغ، سواء الكلمات موجهة للناس أو حتى لنفسك. اختار كلماتك بصورة جيدة، فمجاملة صغيرة ممكن تغير يوم شخص بالكامل، وأثر الكلمة الطيبة راح يبقى أطول بهواية مما تتخيل.

والعيد، حيث الضحكة أجمل من القصيدة، وحيث اجتماعنا على مائدة واحدة يشبه لوحة من الجنة. عيد الأضحى لحظة خالدة من عمر لا ينسى. عيد أضحى مبارك.

0: He's a butcher with a smile, cut me farther than I've ever been.
1: العيد صلاة فجرية ونفوس طيبة أضحية تقربنا من الرحمة وعادات تجمعنا على الفرح والبركة.
2: كل عام وأنتم بألف خير
1: وعيدكم طاعة وسعادة. عيد أضحى مبارك من AYBFM 101.5.

السلطات بالعراق 3، والدستور يوزع السلطة بين التشريعية اللي هي البرلمان، والتنفيذية اللي هي الحكومة، والقضائية يعني المحاكم. ففهمك لهذه السلطات راح يساعدك على متابعة حقوقك ومعرفة واجباتك.

العيد، حيث الضحكة أجمل من القصيدة، وحيث اجتماعنا على مائدة واحدة يشبه لوحة من الجنة. عيد الأضحى لحظة خالدة من عمر لا ينسى. عيد أضحى مبارك.

0: في العيد تشرق الأرواح قبل الشمس، وتقدم القهوة مع الحب، وتعانق الأمهات كما لو إن الزمن توقف. عيد الأضحى وطن من دفء لا يغادر القلب. عيد أضحى مبارك.
1: AUIBFM 101.5

0: أصدق التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عادها الله عليكم أعواما عديدة.
1: AUIB FM.
2: On this holy occasion, may you be filled with happiness and may every step of your journey through life be blessed by Allah. Eid Mubarak.

العراق بلد الحضارات وبيه من الآثار والتراث الكثير، فما علينا إلا نحمي هذه الأشياء اللي تميز هويتنا العراقية. وأكو قانون لحماية الآثار موجود بالعراق يحميها من التهريب والإتلاف ويعاقب كل من يحاول يهرب أو يبيع هذه الآثار بطريقة غير قانونية. يعني بلادنا الغنية بالتاريخ والحضارة لازم نحافظ على آثارها، هذا واجب قانوني ومجتمعي. وإذا شفت أي أحد يتبع هذا الأسلوب ما عليك إلا أنه تبلغ عنه وتحمي آثارها.

0: think we should clean that up?
1: No, let's get messy.
0: Messy?
1: Like, really messy.
2: أصدق التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك عاد الله عليكم أعواماً عديدة. أيو أي بي

الساعة مو بس وقت، هي بداية خطة اليوم. ساعة غير مفهومك عن الصح، تجمع أفكار تفتح أفاقك وتخليك تومك بطاقة وأمل. المعرفة فيه الأخبار والنقاشات اللي تمك، ومن الحب الجامعي أحداث النشاطات ونسمعتهم بعاش طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا BYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صبح.

قبل ما تشغل سيارتك وتتحرك، تأكد دائما من فحص التايرات والفرامل ومستويات الزيت والمي وحتى الوقود، وتأكد من أنه ماكو أي خلل فني، لأن هذا راح يأثر على سلامتك وسلامة الركاب اللي موجودين وياك.

0: في العيد تشرق الأرواح قبل الشمس، وتقدم القهوة مع الحب، وتعانق الأمهات كما لو إن الزمن توقف. عيد الأضحى وطن من دفء لا يغادر القلب. عيد أضحى مبارك.
1: AUI BFM 101.5

مع بداية كل يوم استمد إشراقتك من الشمس وأشعتها، فعرض العين للأشعة بغضون 10 دقائق فور الاستيقاظ، لأن هذا راح يحفز عندك الساعة البيولوجية ويزيد من مستوى السيروتونين ويساعد على تنظيم مستوى الكورتيزول، والنتيجة مزاج أفضل، تركيز أعلى، وحتى نوم أعمق بالليل.

0: Mom and Suhad, what are you celebrating?
1: نحتفل بعيد الأضحى وهذه هي أجواء.
0: Eid al-Adha, what's that?
2: Eid al-Adha is a special time for Muslims around the world. It celebrates the obedience that Ibrahim practiced towards God.
1: أكيد هو يوم مميز للعائلة وللأحبة يتجمعون ويحتفلون به.
0: Wow, it sounds festive. And what's that amazing smell?
1: هذه الكليتشة تحب تجربها؟
0: This is delicious. What exactly is kletcha?
2: Kletcha is a traditional Iraqi sweet made from walnuts, shredded coconut, and the most important ingredient, tamar.
0: Tamar. That means dates in English, right?
2: Yes, dates.
0: And Suhad, what are you carrying over there to the neighbor's house?
1: الضحية. وبعيد الأضحى بعض العوائل تضحي بالأنعام وتقدمها للفقراء وللمحتاجين بالذات.
2: Suhad, why don't you tell Arnaldo what Eid al-Adha really means?
1: عيد الأضحى هو مناسبة مميزة تجمع المسلمين ويسموه بسبب الضحية ووقت ذبح الضحية أيضا واللي هو الضحى بعد صلاة العيد.
2: Hey Arnaldo, why don't you stay and celebrate with us?
1: أكيد Arnaldo شاركنا ورح يكون العيد مميز بوجودك.
0: Wow, thanks guys, my first Eid al-Adha celebration.
2: AUIBFM wishes you a very happy Eid.

جعل الله فرحتكم عادة وقلوبكم للسعد معتادة. عيدكم مبارك. IUIB FM 101.5.

الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي هو عالم لغوي عراقي بارز ومتخصص باللغة العربية والنحو، وهو من أشهر المفسرين المعاصرين اللي ربطوا بين الدلالات اللغوية والنحوية وبين الإعجاز بالقرآن. وطبعا المنهج اللي اعتمده يتميز بالبحث في النحو الدلالي، أي كيف يخدم النحو المعنى ولا يكتفي بالقواعد الإعرابية الجافة.

0: أصدق التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عاده الله عليكم أعواما عديدة.
1: AUIB FM. On this holy occasion, may you be filled with happiness and may every step of your journey through life be blessed by Allah. Eid Mubarak.

عملك هو مو مكان للشغل وبس، هو مساحة حتى تتعلم التعاون والاحترام المتبادل. فحافظ على هدوءك وتنظيمك، لأن هذا يسهل عليك الإنجاز ويخفف عنك التوتر. فبيئة العمل الصحية إحنا اللي نصنعها، واللي تساعدنا على إنتاجية أفضل وسعادة أكبر إنا وزملائنا.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

0: العيد، صلاة فجرية، ونفوس طيبة، أضحية تقربنا من الرحمة، وعادات تجمعنا على الفرح والبركة.
1: كل عام وأنتم بألف خير،
0: وعيدكم طاعة وسعادة. عيد أضحى مبارك من AYBFM 101.5. She's crazy like a fool.

0: أصدق التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عاده الله عليكم أعواما عديدة.
1: AUIB FM. On this holy occasion, may you be filled with happiness and may every step of your journey through life be blessed by Allah. Eid Mubarak.

العراقيين من أكثر الناس الاجتماعيين واللي يحبون يعيشون بين الناس، بس هذا يحتاج منك أن يكون عندك إمكانية معرفة الناس، وهنا تحتاج تراقب مو تسمع وبس، وتختبر ما تفترض فرضياته، وتنتظر قبل ما تنطي قلبك أو حكمك على الناس. فالعلاقات مثل النباتات، ما تنمو بزيادة المي إلها فجأة، تنمو بالاهتمام المستمر، والتسرع بها يشبه أنه أنت دا تزرع بذرة وتنتظر الشجرة تطلع باكر. فهذه مو مشاعر بس، هذه تركيبة إنسانية دقيقة، فعليك أنه تتمهل حتى تختار الناس الصح.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي.

كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي، بداية مختلفة الكل صباح.

0: لوحده.
1: نؤمن إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.